من جديد سيدة وسادة، انطلقت صفارات الإنذار قبل قليل في العاصمة العراقية بغداد في إشارة إلى تجدد القصف الصادر.

0: سلة قلم.
1: برنامج ثقافي يرصد الحياة عباقرة أغنوي التاريخ بصفحات مشرقة.